رنمح من قولي عني بأني مير نحن نحن نحن مركز حن مواف ونزمت ومكوت إما تدي تنغران ساتو إلا برولي إلا زوما إلا موري سيدي ماركي لدي كوري لبدر زندان بانكالي سيدي ماركي لسي